0: سلام كمي تمسيو نيروبع فنو بي بي سي تيغرينا انه اردرا نحمام ايبولان مكل غل حيلي عمام مقاما قليطا ابونا ماتياس اب ارسي بزعوا استفت امك تلت امنتي انتايلوم
1: بإسران سلستان دماء كلتا مويتوم كاب اسلام وون استقاطل شما قللو تيوم دماء كساب حجي ايتا قبرو
2: كدما حجي قولعت كتيلو ملينا بادا ما متيل لهو
0: قد أميتير قائلن في السحاء أبا مدرخنات إنت أصله
3: قداي ناي ولك أمنختي ناي زي عالم أب سفل علي أخرنا عثنا عالمنا نزور بوزلو دفعن أدرعن أولك ثبات أب حبرات الثبات أب مصحات ديقاتات ناي كلن هاقرات وناتي تمكرو ناي إيركرا تمكرو
0: سناي مكت تعال منيستري تعنى إيرترا نتي أب ديموكراسي ويت ريبابليك كونغو يوغاندا سرائزولو لبدا إيبولان مكلغال ودن كمزوت منغستاوي مع كنزينا حبيرن حلافي مكوت تارتا محلالف تحماموات تهاجر بهاجر درجة حي لعمام قويمو قالو كمزبالة أتتبت أبي تكس دكتر أر برهانا كمزبالو أب تهاجر زلوا كلن هوسبيتالات بزعباء تحمام حبريتات وهيبون قالو أب معرفو نفرتون مكوت أتاري الرسنيز غوم بوتا تدالي لو جاشم سأتو نبتن بتحمام ستتقلوا هجرات تقعيزهم انتاني روم كحتة يوم نيمة مرمري زقلقل لابراتوري تداليو كمزلون دكتر عرايا حبيرو لو أبي تنقروها بتي كونغو زخونا هجرات زنبرو إيرتراين تنقاق كقبرون ممرحيتات ككتاتلون التدايركتر تمحت إنو أبي يوغاندان دووب سودانن بعسرتتات أشحاز أطورو إيرتراين أبي رئسه كتماتات كامبالان جوان كمزنبرو يقلت بسنكزي كابن نابن أسمرا أتن كتماتات زملالشو جياشو وحدات يكونون ودبت عنا عالم زوتو حدش تبتب كم زملكتو متن موتن ملكفتن كابتا قديمو زيت حبرة زيت حتو كوينو متنحو تسفاهي بلو بمسارج زيت خايدة متنعتي ابزنا حجي اللبعي كساب سوني حدا سنة ابزنا برا اوان تراي سوسا سبات بات حمام كم زموتو كرقا قطن كلو بدمر سلستميتن اربعان اربعتن بات فيروس كم ستلخفو سمى زيت عنا ديموكراسي او تري بابلي كونغو افليت امالو تلخي فوم كي كونو زيت تردرو ميتن عسر تشدشن كالو دمه مكتتال يقبر اللو مالو بوغن يواندا دمه قطري استلخفو ناب عسر تحمشة كبكبل انكالو متن موت كاب حدا سب احل فنزلو ودبت عنا عالم اتحمام عالم لخاو هلتو تحادقة Public Health Emergency of International Concern مخانو دحريم اواجو نم قطتارو حيال تعرتات يكاير كمزلو يفلت نفلم اوانا بشحن جعت ميتن سبعان شدشن ابا زاير نحجي ديموكراسي ويت ريبابليك كونغو زي تغلق على ايبولا كاب منكع كنفزن كالود عاليتات اهوين بزتبقس فيروس زي سعب مخانيو سمن ودبت عنا عالم كم زبلو بتحمام استلخفو سوات كموتو زلوم تخلو 500 تاويتي قدم حجي ابستراي لبداتات اتحمام مت ان تخلو موت كاب 25 كسب 900 تاويت بتحنيرو اتي فيروس

0: سلام انقع بدحان نام مدب Essential English Conversation متأخم ازي نتمهارك انقع انجليزينيا ازيواد لاي زخون مدبيون انا تمسغن بحال ابناي لو مخفال بزعبا معاس حدار كمز مسرتكم كمي جيركم كمي تعللو كتمهارو يخون حجي نقلال كلتا سبات بزعبا السمر عاولو اوان كنسمعينا
1: When did you get married?
2: I got married

0: ساره
1: زي ميت كفافيلنا بمغرب نختل معمد وخنحجزكم سلازخونا زخبد انت مسيلو اي تشاؤلو بمجمرتا اميلي نجاري مع سيخه تمر اخا الى حتي تاتو When did you get married نزحرق سمعكم دقمو
2: When did you get married
1: جاري انا بخلت شنكلتن اي تمر اي الى مليسو I got married in 2002 مع اسكم التمر عخم نمنقر I got married in الكم بمجمار اتا عمت مهرت توسخلو عمت مهرت كننقر كلنا نقدم اتم كلتا قدامت احازات دحار اتم صرفو كلتا بمهاب الى نقربو نزوم سعبو ابنة تسمعو
3: 1998 2012
1: كاب كلتا شح كساب كلتا شحن تشعات تنزلو عمتات قن كي كفافلنا اتقوصر بمولو الى نقربو نزن سعبا أبنتات نسمع
3: 2004 2008
1: حجي نزحرق سمعكم تقومو
3: I got married in 2002
1: Emily نجاري من يسم بعلت بيتك What's your wife's name إلى حاتي تاتو Wife بعلت بيت مالتيو نبعل بيت دما Husband إلنا نسميو سمعكم تقومو
2: What's your wife's name
1: سما سارايو بمبال جاري ني أميلي سنبعت بيتو نجيروا Her name's Sarah سمعكم دقومو
3: Her name's Sarah
1: جيرم حجي نتزبالكم مو مسناي كالو اتسابات نمنلز أركت عماكم تسيني لكم سمعو
2: When did you get married?
4: I got married in 1980
2: What's your wife's name?
4: Her name's Maria
5: When did you get married?
6: I got married in 1995.
5: What's your husband's name?
6: His name's Sam.
4: When did you get married?
2: I got married in 2004.
4: What's your husband's name?
2: His name's Frank.
1: حجي دقيمنا خنفتنانينا. نتوم نا انجليزينيا ملؤات حسابات سمعكم تقاموهم. نفس وكف ملؤ حسابات حنساب كتسمع وايخم.
2: When did you get married?
3: I got married in 2002.
2: What's your wife's name?
3: Her name's Sarah.
1: استمهاركم مو كساب كنديك متذكرون رحجي. نتم حرقات بقانقاخم بسمعكم ناب انجليزينيا ترجمكم اغربوهم. مع سيخة مرئيخة.
2: When did you get married?
1: أنا بخلت الشحن كلتن إيه تمرئي.
3: I got married in 2002.
1: سم بعلت بيتك منيو.
2: What's your wife's name?
1: سما سارايو.
3: Her name's Sarah.
1: بتعمت أبو. حجي بزعبا ما عسكم تمرعهم مسابات كتعلو تقولو. نحطو تات أميلي ميلس بمهاب تلامامدو بخلت الشحن شمونتن كم تمرعخم سن بعالت بيتكم كا زخون السن مريتكم نقارو
2: When did you get married? What's your wife's name?
1: قيرم حجي نتزن برا إلال بمولو بمسمع زقربكم ميلستات نمكتتال دقيمكم سمعوهم
2: When did you get married?
3: I got married in 2002.
2: What's your wife's name?
3: Her name's Sarah.
1: حجم بقر بزعبا ما عسكم التمرعخم من السبات بزق جواب كتعلو لتخولو. استمهاركم مو دقاقمكم من الممد اي ترسو. ابزقت المدب Essential English Conversation كسابن الرخب سلسنايو. باي.
7: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ku a shafin mu na bbchausa.com Mai saurare assalamu alaikum Rabi'atu rinka ce ke fatan kun wuni lafiya cikin shirin mu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana To a cikin shirin za ku ji cewa Iran

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: النمو الاقتصادي مع ارتفاع الفائدة وأسعار الوقود والمعارضة تنتقد الاعتماد على الهجرة. كانت هذه العناوين وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ النشرة من تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلنت السلطات الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي ومنشآت حيوية أخرى. وعلى إثر الهجوم طلبت الخارجية الكويتية مغادرة دبلوماسيين إيرانيين اثنين أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وقالت وزارة الدفاع الكويتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة، وصفة الهجوم بأنه عدوان إيراني مجرم. كما قالت القيادة العامة لقوات الدفاع في البحرين أن منظوماتها للدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم قائلا أنه جاء ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وموقعا في جزيرة قشم. وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قائلا أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وقال ترامب أيضا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن خامنئي منخرط في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة. وأكد ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مبينا أن المرشد الإيراني بدأ ينخرط بشكل أكبر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق.
2: He was severely injured in the same strike and so forth.
3: Are you confident he's still alive, by the way?
2: Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly. And I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging. At some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader.
1: وفي لبنان أفادت الخارجية الأمريكية بإحراز تقدم في المسارين الأمني والسياسي خلال الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، مع تداول مقترح هدنة لمدة 60 يوما، بيد أن القتال تواصل على الأرض إذ استهدفت غارة إسرائيلية سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت، فيما قتل 9 أشخاص في غارة على منطقة الحوش قرب صور. وطالت إحدى الغارات سيارة على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي لبيروت وفق الوكالة الوطنية للإعلام. هذا وأعلن الجيش اللبناني مقتل عسكريين في غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله في قضاء النبطية، كما قتل مسعفان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال إسرائيل، كما تبنى هجمات على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار الصراع بين إسرائيل ولبنان، لكنه أردف قائلا إن علاقته بنتنياهو جيدة جدا.
4: constantly fighting with Lebanon, you know, at some point I said maybe

0: accept this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot.
1: وبدوره قلل نتنياهو من شأن خلافه مع ترامب مؤكدا أنهما يتشاركان هدف تجريد حزب الله من ترسانته وأنهما متفقان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران مشيرا إلى أن قرار العودة الشاملة للعمليات العسكرية على إيران بيد ترامب. في استراليا دافع قائد قوات الدفاع الاسترالية الأدميرال ديفيد جونستون عن التعديلات الأخيرة التي طرأت على اتفاقية أوكوس الخاصة بالغواصات النووية وأكد أمام لجنة تقديرات مجلس الشيوخ أن غواصات فيرجينيا تعد من بين أفضل الغواصات الهجومية في العالم.
2: These are extraordinary capable platforms who will come to us with a long life remaining in that submarine fleet and it would be inaccurate to portray it in any other way.
1: ويأتي ذلك في ظل تواصل الجدل حول الاتفاقية بعد دعوة النائب العمالي إيد هيوزك إلى إعادة النظر في الاتفاقية ودراسة بدائل أخرى وكانت وزيرة الخارجية بيني وونغ قد جددت دفاع الحكومة عن الاتفاق. أدى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع إنفاق الأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في استراليا وأظهرت بيانات الحسابات القومية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام ليبلغ معدل النمو السنوي 2.5%. ورغم ذلك قال وزير الخزانة جيم تشارمرز أن النتيجة تعد قوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مشيرا إلى أن التداعيات الكاملة لحرب الشرق الأوسط لم تنعكس بعد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية.
3: Not all of the impacts obviously of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that and we can see that in fuel costs, we can see that in the terms of trade. Particularly the impact of the higher dollar, but most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
1: هذا وانتقدت المعارضة الفيدرالية أداء الاقتصاد الاسترالي في ظل حكومة العمال معتبرة أن النمو الحاصل بات يعتمد بشكل كبير على معدلات الهجرة المرتفعة وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن النمو السكاني المرتبط بالهجرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في استراليا.
4: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out-of-control migration your only strategy to achieve economic growth?
1: أعلنت وزيرة سلامة الأطفال في ولاية كوينزلاند أماندا كام أن الأطفال دون سن الخامسة لن يوضعوا مستقبلا في مراكز الرعاية السكنية ويأتي ذلك ضمن 52 توصية صدرت عن لجنة التحقيق في نظام سلامة الأطفال التي شكلت العام الماضي لمراجعة أوجه القصور في القطاع ووصفت كام نتائج التحقيق بأنها مقلقة مشيرة إلى أن غالبية حوادث الاعتداء الجنسي المبلغ عنها وقعت في مراكز الرعاية السكنية.
5: The inquiry found, in particular, around critical incidences reported to the Department of Child Safety, that 67% of reported incidents of sexual abuse involved children placed in residential care. The report also revealed that Queensland has almost as many children in residential care as every other state and territory combined.
1: في أخبار الرياضة حصل المنتخب الإيراني على تأشيرات الدخول إلى المكسيك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي بيد أن البعثة لم تحصل بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة ما دفعها إلى نقل معسكرها التحضيري من توكسن الأمريكية إلى تيخانا المكسيكية ومن المقرر أن يتوجه المنتخب إلى إسبانيا قبل السفر إلى المكسيك قبل أن يستهل مشاركته في المونديال بمواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الاسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم أديلايد زخات مطر 15 درجة

برزبن مشمس 22، بيرث مشمس 19، ملبورن أمطار 14، سيدني أجواء مماثلة ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 11 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
1: اليوم برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكاماريغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: اليوم يوم الخميس، يوم حوار مباشر معكم بترا طوق الهندي فارس حسن ومحمد الغزي على النشرات الإخبارية. بترا، تطورات كثيرة في الشرق الأوسط
1: بالفعل.
2: الكويت يعني مسرح الأحداث الرئيسي، حالة استنفار صحي، استهداف المطار الدولي. الحرس الثوري الإيراني نفى استهداف المطار، ولكن المطار تعرض لضربة يتم التحقق حاليا من الجهة المسؤولة عن ذلك. محليا، ارتفاع صاروخي في شعبية بولين هانسن وحزب أمة واحدة.
1: بالفعل فارس، يعني بين تأكيد الكويت الحق الكامل باتخاذ ما يلزم لحفاظ السيادة والتقدم البطيء بالجولة الرابعة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب تحت النار بوساطة أمريكية، ومحاولة ترامب لاحتواء كل التداعيات يلي يعني انعكست جراء هذه المكالمة الساخنة. نعود إلى الداخل الأسترالي، كمان أجواء ساخنة انتخابيا للمرة الأولى منذ تأسيسه. حزب أمة واحد يتقدم باستطلاعات الرأي الوطني،
2: بالفعل متقدم على حزب العمال، متقدم إلى هذه الدرجة. يعني مبارح كان في استطلاع رأي، اليوم في استطلاع رأي آخر يتحدث عن شعبية أيضا صاروخية لبولين هانسن بأوساط الأغنياء تحديدا، وحتى في الأصوات النسائية في مناطق معينة حضرية من ملبن وسيدني. فالموضوع لا يتعلق فقط بالمناطق الريفية أو البعيدة أو معاقل الوطنيين كما كان يعتقد سابقا.
1: هل تصل بولين هانسن لقيادة البلاد برئاسة الحكومة المستقبلية؟ هل نحن أمام تصويت احتجاجي أم تحول حقيقي بالمزاج السياسي؟ سنقرأ خلفية هذه الأرقام بالشارع الأسترالي، ويعني اليوم رغبة عميقة يعني الأستراليين للتوجه إلى الخيار الثالث.
2: النظام الانتخابي أعقد من ذلك، يعني مش بالضرورة أن تترجم هذه الأرقام على بصناديق الاقتراع، ولكن طبعا في احتمال إذا يعني قام حزب أمة واحدة بتشكيل ائتلاف ما ونزلوا مرشحين في كل الدوائر الانتخابية. موضوع رح نناقشه مع دكتور خلود العبيدي في الساعة الثانية، وبنسألكم على 1300799624 سؤال كتير حلو. بترا، يعني مجرد احتجاج على الأحزاب الكبيرة ولا فعلا رغبة في استحداث خيار ثالث جديد؟
1: رح ننطلق بحلقتنا بعد شوي، منروح على نيويورك، مكالمة ساخنة جدا. حاول انه يرجع هيك يزبط الوضع ترامب، ولكن بعد شوي كل القصة بتكون بالعين الإخبارية من هناك مع مراسلنا. كتير حبيت الغنية اللي نقيتها يا فارس، تنبلش فيها
2: على ذوقك.
1: على ذوقي كتير. صباحكم خير وبركة.

0: إنسايت برنامج إس بي إس الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على إس بي إس أو في أي وقت على إس بي إس أون ديماند.
1: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على إس بي إس تشيل. استمعوا لإس بي إس تشيل على تطبيق إس بي إس أوديو آب.
0: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
2: تقدم لكم عالماً من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
0: بودكاست اس بي اس نيوز ان ديبث، اخبار استراليه ودوليه تهمكم. استمعوا الى اس بي اس نيوز ان ديبث عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم او زوروا sbs.com.au/news/audio.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
4: وأنا بترا طوء
0: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: Good morning أستراليا وأهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة، ودائما يوم الخميس حلقة خاصة لنفتح الخطوط ونسمع أراءكم في مواضيع محلية ودولية. واليوم موضوعنا يعني زي ما بحكوا إيش الشمس ما بتتخبى بغربال، الخمس طلعت الرأي لابد أن نحكي عنها. يعني
6: صحيح،
5: حزب ثالث اليوم موجود وحاضر بقوة في استطلاعات الرأي تقريبا كلها.
6: بالفعل فارس، قبل ما ننطلق إلى نيويورك برسالة ساخنة كمكالمة ترامب، خلينا نبدأ مع حكمة اخترتها من محمود درويش وبتقول: وقد سقلت الحياة قلبي حتى بات عقلا.
1: من مراسلينا،
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
5: وأنا فارس حسن. للأسف خسرنا مراسلنا في نيويورك، شو رأيكم نعاود الاتصال بمحمد ونعود؟
6: بالفعل لحظات وبيرجع بينضم لنا محمد السطوحي.

0: صحي.
1: نرجع له ل لسانت ليفانت اليوم حفلته ب بملبن. اذا مكالمه للاسف خسرنا محمد كمان مره، عذرا على هاي اللخبطه. بنسمع شوي سانت ليفانت ونكمل.

0: محمد صار معنا، بدنا نصبح بالخير عليه. محمد صباح الخير.
1: باي سات ليفانت. احنا لا انا محمد سطوعي من نيويورك. اهلا محمد.
2: صباح الخير عليكم جميعا وعلى
0: الفل والياسمين.
1: يا صباح الورد. يا هلا. يعني محمد، طبعا شغلت العالم هذه المكالمة الساخنة بين ترامب ونتنياهو.
2: المهذبة لو سمحت.
1: السخنة المهذبة وعادوا حاولوا لملمة الموقف يعني واحتوائه، يعني كل من ترامب ونتنياهو مع وسائل إعلام أمريكية، ولكن يبدو في خلاف حول الرؤية المتعلقة بلبنان. يعني يبدو ترامب متمسك بالخيارات الدبلوماسية والمفاوضات التي تجري لديه في واشنطن دي سي، ونتنياهو يحاول على الجانب الآخر ربما يعني تحقيق مكاسب إضافية على الأرض. نتحدث حتى عن استهداف مستشفيات يعني في جنوب البلاد. كيف ترى هذا الخلاف في الرأي؟
2: هو طبعا الرئيس الأمريكي أكد أن المكالمة كانت بالفعل حادة جدا مع نتنياهو في حوار صحفي فيما بعد، ونتنياهو عاد وقال أنه علاقته جيدة جدا مع الرئيس ترامب، وأنه الأهداف المشتركة واحدة بالنسبة للقضايا الأساسية، لكن يظل هناك خلافات تكتيكية أحيانا وتفصيلية أحيانا أخرى. بمعنى أنه الرئيس الأمريكي له أولوية قصوى، وهي أنه يريد مخرجا يحفظ ماء الوجه من القضية الإيرانية. هو لا يريد أن ينسحب دون تحقيق الأهداف، خصوصا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ولا يريد العودة إلى الحرب لأن هذا سيكلف جدا دون أن يحقق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة، سواء بإسقاط النظام أو بالحصول على اليورانيوم المخصب أو فتح مضيق هرمز. هذه كلها أمور حتى القادة العسكريون هنا يقولون الآن أنه صعب تحقيقها بالقوة العسكرية. إذن هو يحتاج إلى مخرج سياسي للوصول إلى اتفاق. هنا يأتي نتنياهو ويتصرف بطريقة تهدد هذه الجهود الدبلوماسية، بل أحيانا يرى الكثيرون أنها مقصودة لإفشال أي عملية مفاوضات مع إيران، لأنه نتنياهو لا يريد وقفا لإطلاق النار، ويعتقد أنه من الضروري إنهاء المهمة باستكمال قصف إيران وإفاقة الأقليات العرقية والمذهبية فيها، بحيث أنه يتم إلى حد ما أضعاف الدولة الإيرانية على مدى عقود قادمة، بحيث لا تستطيع أن تهدد إسرائيل. هذا الخلاف في الأجندة إذا صح التعبير يجعل من الممكن جدا أنه يحدث الآن خلافات كثيرة، لأنه يجد أنه نتنياهو يتعمد إشعال الجبهة اللبنانية، بحيث أنه إيران لا يصبح من الصعب عليها أن توافق على إجراء المفاوضات، ومن الممكن أن تؤدي إلى إفشالها. فترامب يتصل بنتنياهو ويتحدث إليه بلغة عنيفة، ويذكره بأنه ناكر للجميل، وأنه فعل معه أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا حقيقي لأنه لأول مرة أمريكا تشارك في الحرب جنبا إلى جنب مع إسرائيل ضد إيران، وأنه بدونه ما كان خارج السجن الآن لأنه سنده في قضيته. فالخلاصة أنه يضغط على نتنياهو من أجل وقف

0: اطلاق النار في بيروت، ويخرج بتغريده معناها انه حزب الله لن يقصف اسرائيل واسرائيل لن تقصف حزب الله. لكن نتنياهو في النهايه هو نتنياهو، هو يجيد اللعب بهذه المواقف، يقول انه لن يقصف بيروت طالما انه حزب الله لا يقصف اسرائيل، لكن ستظل العمليات العسكريه داخل الجنوب اللبناني، بما معناه اننا سنستمر في العمليات العسكريه، لكن لو حزب الله رد علينا وضرب في اسرائيل هنا سنقصف بيروت، كما لو انه مفترض انه حزب الله لا يفعل شيئا طالما انه اسرائيل لا تقصف بيروت بينما هي مستمره في عملياتها العسكريه في مناطق اخرى. فبالتالي الموقف يظل صعبا شائكا، هناك الكثير من التعقيدات المرتبطه به، والتقديرات انه نتنياهو لن يفرط في القضيه اللبنانيه الان، هو يضغط الان من اجل الاستمرار في الاحتفاظ باراضي في جنوب لبنان، والضغط من اجل نزع سلاح حزب الله تماما كما يفعل من اجل نزع سلاح حماس في غزه، عدم الانسحاب طالما لا يتم نزع سلاح حماس. فهذا يثير التعقيدات في الولايات المتحده بالنسبه لما تفعله اسرائيل. ربما يكون هناك بعض المكالمات الساخنه، لكن لا اعتقد انه سيكون هناك خلافات جوهريه بالنسبة للعديد من القضايا الاستراتيجية.
1: محمد، نبقى في سياق ما ذكرت في خطوة كمان غير مألوفة اليوم، نواب جمهوريون يطرحون مشروع قرار لإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والأكثر إثارة أن المبادرة تحظى بدعم بنيامين نتنياهو نفسه. هل نحن أمام بداية فك الارتباط المالي بين واشنطن وتل أبيب؟
0: ارتباط مالي ربما، ارتباط استراتيجي لا يعتقد، لأنه ما يفعله الآن، وبالمناسبة من يقدم هذا المشروع ويتبناه مارلين ستاتمان كان في إسرائيل والتقى بنتنياهو وبحث معه الأمر، ونتنياهو قال له أنه يدعم بقوة مشروع القرار الذي سيقدمه للكونغرس. لماذا؟ لأنه ستاتمان هذا من أقوى مؤيدي إسرائيل في الكونغرس، وهو من الحزب الجمهوري، فبالتالي عندما يصدر منه مثل هذا، هذا معناه أن هناك تحولات كبيرة، ولا يعني أنه صار معارضا لإسرائيل ولا أنه لا يريد دعما لإسرائيل، بالعكس هو يقرأ المناخ العام داخل الولايات المتحدة الآن. الحزب الديمقراطي والليبراليين عموما بأكثر من 85% يرفضون دعم إسرائيل الآن بصورة واضحة. الحزب الجمهوري هناك انقسامات حادة بين الجمهوريين بشأن إسرائيل، كل هذا نتيجة ما حدث في غزة وجر واشنطن إلى الحرب ضد إيران ثم الحرب في لبنان الآن. فهناك انحدار كبير في شعبية إسرائيل، صورتها لدى الرأي العام الأمريكي، فبالتالي حتى مؤيدي إسرائيل الذين هم حريصون على مصلحة إسرائيل يرون أنه من المناسب الآن تقديم مشروع قرار من هذا النوع، ليس لأنهم لا يريدون دعم إسرائيل، ولكن لاستباق الأحداث حتى لا يكون هناك قرارات من جانب واحد ضد إسرائيل، فإنه نعم إسرائيل هي التي تؤيد ذلك وأنها مستعدة للاستغناء عن الدعم الأمريكي وأنها تقف وحدها على قدميها الثابتتين مع الاحتفاظ بعلاقات استراتيجية، دعم عسكري وإن كانت تدفع ثمن الأسلحة التي تشتريها، تخطيط مشترك، تنسيق أمني، تنسيق استخباراتي، كل هذا سيظل موجودا، ولكن حتى لا يعود السياسي الأمريكي إلى قاعدته خصوصا لدى الديمقراطيين أو حتى نسبة من الجمهوريين ويقول إننا ندعم إسرائيل بأي دولار، هو سيقول لهم نحن أوقفنا الدعم المالي لإسرائيل، وبالتالي هذا يقلل من حدة المعارضة التي بدأ يشعر بها السياسيون الآن في الشارع الأمريكي تجاه تقديم الدعم لإسرائيل.
2: محمد، أخيرا ماذا لديك لتحدثنا عن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية آيوا تحديدا؟ يبدو ترامب يعني هو الآمر الناهي ولديه هيمنة واضحة على الحزب.
0: طبعا أنت يعني ذكرت الحقيقة، لأنه بالفعل طول الأشهر الأخيرة كانت هناك انتخابات تمهيدية كثيرة، وكانت في كل هذه الانتخابات هناك دائما زي ما نقول أثبت ترامب أنه المهيمن على هذا الحزب وأنه القادر على أنه يغير جدا في نتائج هذه الانتخابات بناء على ما يقوله. لكن الأمس ربما ظهر يعني بقعة سوداء بالنسبة لترامب في هذا الثوب الأبيض، لأنه كان هناك في أيوة بالنسبة للترشيح عن حاكم الولاية، هناك انتخابات تمهيدية في الحزب الجمهوري، وكان هناك مرشح حظي بدعم ترامب اسمه راندي فينسترا، وهو لم يكن بعيدا عن المنافس الحقيقة زاك لان، وتصور الكثيرون أن المسألة حسمت لصالح المرشح الذي دعمه ترامب، ولكن ما حدث هو أنه زاك لان فاجأ الجميع وتفوق على منافسه المدعوم من ترامب. هذا معناه أنه مهما كان، رغم أنه ترامب يظل له الصوت الأعلى داخل الحزب، لكن هناك بدايات تشير إلى أنه من الممكن بالفعل لأي مرشح أنه حتى لو ضد ترامب أنه يفوز لو استخدم اللغة السليمة لدى الناخب الأمريكي. بالمناسبة بالأمس وربما نتيجة مفاجئة، لا أقول مفاجئة ولكن مهمة للكثيرين من الجالية العربية، أنه آدم حموي وهو في ولاية نيوجيرسي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وبفارق مريح، لأنه هذا طبيب وكان يذهب إلى غزة لعلاج المرضى وعلاج المصابين داخل مستشفيات غزة، وعاد ليروي قصصا كثيرة عما حدث فيها. هذه النتيجة تشير إلى أنه بالفعل دعم فلسطين أو الفلسطينيين له صداه الآن داخل القواعد السياسية خصوصا في الحزب الديمقراطي.
1: من نيويورك تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا من القلب لك محمد.
0: شكرا.
2: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
1: إلى غرفة الأخبار والزميل محمد الغسي.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. تباطؤ النمو الاقتصادي في استراليا بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع انفاق الأسر، والمعارضة الفيدرالية تنتقد إداء الاقتصاد في ظل حكومة العمال، معتبرة أن النمو الحاصل بات يعتمد بشكل كبير على معدلات الهجرة المرتفعة. وقائد قوات الدفاع الأسترالية الأدميرال ديفيد جونستون يدافع عن التعديلات الأخيرة التي طرأت على اتفاقية أوكوس الخاصة بالغواصات النووية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم التوترات الأخيرة المرتبطة بالهجوم على الكويت. وأخيرا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول إن مصير حرب إيران وأمريكا وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 و SBS Viceland على القناة 31.
10: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء.

0: من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 33 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
3: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20-12 بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وأمطار طيلة النهار. بريسبان طقس غائم جزئيا إلى صافي و22 درجة، 19 غربا في بيرث، والطقس غائم جزئيا. أمطار في أديلايد و15 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد عواصف رعدية وأمطار متفرقة، حركة رياح ناشطة، درجات الحرارة أدناها 5 وأقصاها 11 أيضا في هوبارت، وطقس ممطر طيلة النهار. منختم الجولة مع داروين وشمسيتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: بأخبار رياضة بلشنا ندخل بأجواء كأس العالم. بكرة رح نسمع حلقة الأردن. على رأيك بترا بحب بس تحكي الشغلة من قلب قلبي.
1: أنا حاسة فيها ونطرتها مع النشامة.
0: لأنه يعني طبعا بتعرف إحنا دائما نحاول يعني نفصل حالنا هيك عن الشغل
1: هالمرة معذورين كلكن.
0: ما صفطت هالمرة لأنه بالفعل يعني عم نستنى إلنا زمان سنين وسنين من إحنا أطفال. تخيل يعني إشي عم تستني من أنت طفلة صغيرة وصار أخيرا. فيعني هيك دخلت انطباعاتي الشخصية على انطباعات الجالي هون على المحلل الرياضي. فإن شاء الله تكون الخلطة حلوة وتعجبكم.
1: ناطرينا. أنا ناطرتها.
0: بأخبار الرياضة وأيضا منتخب رح نسمع حلقته أيضا قريبا ضمن الموسم الثاني من بودكاست العرب والكرة. محمد صلاح يشارك في كأس العالم. طبعا قائد منتخب الفراعنة أنهى رحلته بالملاعب الإنجليزية ويسعى اليوم لترك إرث تاريخي مع الفراعنة حتى يحسن سجل مصر في النهائيات في مشاركة قد تكون الأخيرة له بالمونديال. يعني منطقيا وواقعيا ربما المشاركة الأخيرة. مصر تبحث عن تحقيق نتيجة يعني مرضية وملموسة في كأس العالم والجماهير تطمح لأكثر من ذلك. يعني مجموعة تضم نيوزيلندا بلجيكا وإيران. فخلينا نشوف محمد صلاح وباقي نجوم الفريق شو رح يقدروا يعملوا في كأس العالم لهذه الدورة.
1: من كأس العالم والفقرة الرياضية إلى أبرز عناوين الصحف.
0: يعني في تركيز كتير كبير بنيوز كورب في منذ أن كشف النقاب عن الموازنة على بنودها وطبعا خصوصا مع طرح قانون السي جي تي الجديد في مجلس النواب. نقرأ كروس بنش ألارم أت تشالمرز نيو تاكس باورز.
1: فارس اليوم قلق لدى النواب المستقلين والخضر من صلاحيات تشالمرز الضريبية الجديدة انطلاقا من مشروع قانون الضرائب الجديد اللي طرحه وزير الخزانة الأسترالي وأثار يعني هالمخاوف تحديدا لدى حزب الخضر سناتور المستقل ديفيد بوكوك بسبب الصلاحيات الواسعة يلي عم يمنح الوزير لتعديل بعض القواعد الضريبية مستقبلا دون العودة للبرلمان.
0: يعني قبل ما تطرح في البرلمان كان يقال انه شبه مضمون يعني تصويت الخضر، ولكن اليوم بدهم مطالبة اهمها كما ذكرت تقليص الصلاحيات الوزارية مقابل انه يدفعوا او يعني يدعموا عفوا تغييرات على النيجاتيف جيرينج وعلى ضريبة ارباح رأس المال السي جي تي.
1: بالفعل فارس اليوم المتحدث الاقتصادي باسم الخضر نيك مكيم يعني قال المسألة لا تتعلق بتعديلات طفيفة بل بصلاحيات قد تسمح للوزير بتغيير جوهر القوانين بعد إقراره. وحذر أيضا مكيم من أنه ذلك يعني قد يؤثر على موقف الحزب المستقبلي من التصويت على المشروع.
0: رح نروح على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد عنوان اسمعوا منيح لأنه له علاقة بالحوار المباشر. One nation support surges with women wealthy city voters.
1: إذا أظهرت بيانات استطلاع ريزولف بوليتيكو مونيتور على مدار عام كامل تحديدا من أيار مايو من العام الماضي للحالي أظهرت توسع غير مسبوق بقاعدة مؤيدي حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسن. هالشي رح ينعكس أو رح يجعل هالأرقام تحدي متزايد لحزبي العمال والائتلاف.
0: صحيح عم نحكي عن ريزولف بوليتيكال مونيتور حوالي 5400 شخص يعني استطلعت آرائهم وهامش الخطأ 1.3%. ون نيشن أو أمة واحدة سجل بالتصويت الأولي 24%، حزب العمال 28%، الائتلاف فقط 23%. وحتى نعمل مقارنة يعني بالانتخابات الأخيرة بنفس الاستطلاع ون نيشن كان معهم 6.4%.
1: يعني عم نحكي عن قفزة استثنائية فارس مثل ما أنت قالت. على صعيد النوع الاجتماعي ارتفع تأييد الحزب بين الرجال من 7% من عام ل 22% حاليا، بينما ارتفع بين النساء بين 6% ل 24% لتصبح النساء لأول مرة أكثر دعما للحزب من الرجال.
0: رح نرجع يعني بركي نجول على الأرقام الساعة الثانية، ولكن كمان ملفت كان ارتفاع شعبية الحزب أمة واحدة بين الشباب تحديدا بالفئة العمرية من 18-34 كانت 4% بعد الانتخابات الأخيرة صارت حاليا 15%.
1: فارس، يعني بعد ما كان حزب العمال عن هالفئة تحديدا سجل 38% مقابل ائتلاف 21% و16% للخضر. كمان ارتفع التأييد بين الفئة العمرية الناضجة، يعني the mature voters، بين 35 لل 54 عام من 7 لـ 22%.
0: أرقام تستحق التوقف عندها، فنتمنى تشاركونا بالحوار مباشر الساعة الجاية.
1: رح نبقى مع فيرفاكس وصحيفة The Guardian. نتنياهو downplays Trump row after US president confirms heated phone call.
0: مزيد من التفاصيل بتلاقوها على موقعنا الإلكتروني في وقت لاحق من هذا الصباح إذا فاتكم الاستماع لرسالة مراسلنا في نيويورك.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل محمد الغزي.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
7: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
8: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخر.

0: شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
0: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
4: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
0: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: ما الذي يحدث في الكويت وكيف استهدف مطارها الدولي؟ التفاصيل مع محمد. صباح الخير محمد.
6: صباح الخير فارس. صباح الخير بترا. بالفعل إنه أخطر تصعيد منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. ما حدث وبداية الحدث، أعلنت الولايات المتحدة استهداف ناقلة نفط إيرانية قالت أنها حاولت كسر الحصار البحري، إضافة إلى استهداف مواقع اتصالات في جزيرة قشم الإيرانية. على الفور الحرس الثوري أعلن أن الرد جاء عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف في الكويت والبحرين تضم منشآت وقواعد عسكرية أمريكية. تعرض مطار الكويت الدولي ومنشآت حيوية أخرى لهجمات بالصواريخ والمسيرات ما أدى إلى أضرار كبيرة في مبنى الركاب الرئيسي، وأعلنت الكويت مقتل مقيم هندي وإصابة 63 شخصا بينهم عاملون ومسافرون في المطار.
7: شكرا من القلب لك محمد، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست لنحكي عن المال وقرار رفع الحد الأدنى للأجور لحوالي 3 ملايين عامل أسترالي.
8: لنحكي عن المال. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن قرار وصف بالتاريخي، ألا وهو قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحوالي 3 ملايين عامل أسترالي، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من تموز يوليو المقبل. بعض الاقتصاديين يعتقدون أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة من جديد، ولكن ما هي قراءة الشركات والمصالح التجارية لهذا القرار؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
9: هلا القرار اللي أصدرته لجنة العمل العادل في أستراليا يعتبر يعني قرار تاريخي. القرار كان حول رفع أجور العاملين الخاضعين للجوائز المهنية أو الأوردز بنسبة 4.75% اعتبارا من الأول من تموز شهر جولاي يعني، ويشمل هذا القرار نحو 2.8 إلى 3 ملايين عامل. معظم هدول العمال في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة ريتيل والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. هلا كمان ارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 1004 دولارات أسبوعيا أو 26.44 دولار في الساعة للعامل بدوام كامل. هلا هذا القرار إجا بعد سنوات يعني شعر فيها أصحاب الدخل المنخفض بأن الأجور لم تواكب تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.
8: وأيضا أستاذ يوسف، هل هذه الزيادة تعني فعلا تحسنا بمستوى المعيشة أم أنها لا تتواكب مع غلاء المعيشة؟
9: هلأ الحقيقة هذا السؤال هو اللي بيشغل معظم الأستراليين حاليا. الزيادة الحالية أعلى من معدل التضخم السنوي المعلن، يعني لذلك من الناحية النظرية تعني زيادة حقيقية في الدخل، لكن الواقع يعني أكثر تعقيدا من ذلك. الإيجارات ما زالت مرتفعة وأسعار التأمين والكهرباء والخدمات الأساسية

0: أساسية تستنزف جزء كبير من ميزانيات الأسر. لذلك يعني سيشعر كثير من العمال ببعض الارتياح المالي، لكنهم لن يشعروا بالضرورة بأنهم أصبحوا أكثر ثراء. يعني يمكننا القول إنه القرار يساعد على استعادة جزء من القوة الشرائية التي فقدها العمال خلال السنوات الأخيرة، أكثر مما يخلق رفاهية جديدة.
1: وأيضا أستاذ يوسف، من بعد هذا القرار رحبت النقابات العمالية بالقرار لأنه راح يرفع الحد الأدنى للأجور للعامل، لكن بنفس الوقت نشوف أستاذ يوسف منظمات تجارية حذرت من عواقب هذا القرار على أصحاب المصالح الصغيرة. ليه التباين بالآراء أستاذ يوسف؟
0: هلا النقابات ترى ان العمال تحملوا عبء التضخم لفتره طويله وان الوقت حان لتعويضهم. اما اصحاب الاعمال الصغيره فيقولون انهم يعني يواجهون اصلا تكاليف مرتفعه من ايجارات يعني وفواتير ورواتب وتامينات والى اخره. وان اي زياده اضافيه في الاجور قد تدفع بعضهم الى رفع الاسعار او ربما تقليل ساعات العمل او حتى تاجيل التوظيف. لذلك يعني عاد الجدل التقليدي في أستراليا بين حماية مستوى المعيشة للعمال وبين حماية قدرة الشركات الصغيرة على البقاء والربح.
1: وأيضا أستاذ يوسف، البعض يتحدث مع كل زيادة حتى قبل أن تدخل حيز التنفيذ، نشوف مباشرة ارتفاع بكل شيء، ارتفاع بالأسعار، فهل يمكن أن تؤدي هذه الزيادة أيضا إلى رفع أسعار الفائدة من جديد أو للمرة الرابعة؟
0: هلا بعض الاقتصاديين يعتقدون ذلك، يعني حين ترتفع الأجور يعني قد تقوم الشركات بنقل جزء من التكلفة إلى المستهلك عبر رفع الأسعار. هذا الشيء يعني ممكن أن يؤدي إلى إشعال التضخم. وهنالك توقعات أيضا من بعض المؤسسات الاقتصادية بأن المصرف الاحتياطي الأسترالي قد يضطر إلى التفكير برفع الفائدة مرة أو مرتين إذا تبين أن التضخم عاد للارتفاع بشكل قوي. لكن هناك خبراء آخرين يرون أن تأثير القرار سيكون محدوداً لأن العمال المتأثرين يمثلون نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي فاتورة الأجور إذا عم نحكي على الاقتصاد الأسترالي بشكل عام. لذلك يعني يبقى الأمر مرتبطاً ببيانات التضخم خلال الأشهر القادمة.
1: وأيضا أستاذ يوسف، قرأت تقرير يتحدث عن أنه بعد سنوات من الارتفاع الكبير بأسعار العقارات بعموم الولايات الأسترالية بغض النظر عن أي مدينة بأستراليا، لكن دنشوف الآن بدأت أسعار العقارات بالانخفاض، يعني حتى تفقد زخمها الآن. خبرنا شو دي يصير أستاذ يوسف؟
0: هذا الكلام لأنه يعني السوق وصل إلى مرحلة من الإرهاق يعني إذا صح التعبير. خلال السنوات الماضية ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية جعلت القوة الشرائية للكثير من المشترين يعني محدودة جدا. ورغم تخفيضات الفائدة الأخيرة، الأسعار المرتفعة والديون الكبيرة وتكاليف المعيشة المرتفعة كلها كانت عوامل بدأت تقلل من شهية المشترين. لذلك يعني شهدنا تباطؤ واضح في نمو الأسعار على المستوى الوطني، بل أن بعض المدن يعني بدأت تسجل تراجعا أو استقرارا في بعض الحالات بعد موجة الصعود الطويلة.
1: وحتى دا نشوف الأوكشن أو المزادات العقارية، دا نشوف هنالك انخفاض بمعدلات نجاحها إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات. حتى أستاذ يوسف، بعض المنازل دا تباع بأسعار أقل من اللون أو القرض العقاري اللي ماخذ الشخص. شو القصة؟ شو اللي دا يصير بالضبط؟
0: صحيح صحيح منال. هلا معدل نجاح المزادات او اوكشن كليرنس ريت يعتبر من اهم المؤشرات التي يراقبها خبراء العقارات عاده. عندما ينخفض هذا المؤشر الى ادنى مستوى منذ 6 سنوات فهذا يعني ان المشترين اصبحوا اكثر حذرا وان المنافسه على العقارات لم تعد بنفس القوه التي شاهدناها في السنوات الماضيه. الكثير من البائعين ما زالوا يتوقعون أسعار مرتفعة بينما المشترين أصبحوا أكثر انتقائية ويعني كمان يترددون قبل تقديم عروض قوية. هل هذه الفجوة بين توقعات البائعين والمشترين بدأت تظهر بوضوح في المزادات الأخيرة؟
1: هل نحن أمام بداية هبوط عقاري واسع أم مجرد استراحة مؤقتة للسوق؟
0: هلا حتى الآن لا توجد مؤشرات على انهيار شامل. ما نشهده في السوق حاليا هو أقرب إلى مرحلة تباطؤ أو ربما تصحيح طبيعي بعد فترة نمو استثنائي.

0: الغذائية. الطلب على السكن ما زال قوي بسبب الهجرة المرتفعة والنقص المستمر في المعروض السكني، لكن في الوقت نفسه أصبح المشترون يعني ربما أكثر حساسية للأسعار وأكثر حساسية للفوائد أيضا. لذلك يعني يتوقع كثير من المحللين أن نشهد فترة من الاستقرار أو النمو البطيء بدلا من القفزات السعرية الكبيرة التي اعتدنا عليها خلال السنوات الأخيرة.
1: ولماذا حذرت بعض التقارير من أن آلاف المشترين الجدد قد يواجهون مشكلة أستاذ يوسف خلال الفترة القادمة؟ شو رح يصير؟
0: التحذير يخص الأشخاص الذين اشتروا عقارات خلال ذروة الأسعار وباعتماد كبير على القروض. إذا استمرت الأسعار بالركود أو انخفضت في بعض المناطق، فقد يجد بعض المالكين أنفسهم في وضع تكون فيه قيمة المنزل قريبة من قيمة القرض أو ربما أقل منها. المشكلة الأكبر يعني تظهر أنه عندما نجد يعني شخص يحتاج إلى البيع بسرعة بسبب ظروف مالية أو عائلية أو أي ظروف أخرى، هؤلاء قد يكتشفون أن السوق لم يعد سخيا كما كان قبل عام أو عامين. ولهذا السبب يعني ينصح الخبراء المشترين ويركزوا على المشترين الجدد بالتركيز على القدرة على تحمل القرض على المدى الطويل وليس فقط على توقع ارتفاع الأسعار مستقبلا.
1: وما هي نصيحتك الأهم للأستراليين اليوم سواء كانوا موظفين أو أصحاب منازل أو حتى مستثمرين؟
0: الرسالة الأساسية هي أنه الاقتصاد الأسترالي يدخل مرحلة مختلفة حاليا. العمال حصلوا على زيادة في الأجور، لكن التضخم والفائدة ما زالا يشكلان خطر. أصحاب المنازل يرون أن الارتفاعات السريعة في أسعار العقارات لم تعد مضمونة كما كانت سابقا، لذلك يعني أصبح التركيز على إدارة النقد وإدارة السيولة أكثر أهمية من الرهان على المكاسب السريعة.
1: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة. على أمل اللقاء بحضرتك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك من القلب منال، وشكرا لجميع مستمعي SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
2: شكرا من القلب لك منال على هالإضاءة. دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وهل نحن أمام تصويت احتجاجي أم تحول حقيقي بالمزاج السياسي؟
3: يلا كل من يدلي بدلوه. ليش برأيكم بلين هانسن هالقد عنده شعبية بفئات عمرية مختلفة على ما يبدو، وحتى في طبقات اجتماعية مختلفة؟
2: صحيح. كلمة لألكن ومعكم بساعة تانية.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: مطار الكويت الدولي ومنشآت حيوية أخرى. وعلى أثر الهجوم طلبت الخارجية الكويتية مغادرة دبلوماسيين إيرانيين اثنين أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وقالت وزارة الدفاع الكويتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة، واصفة الهجوم بأنه عدوان إيراني.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قائلا أنه قد يلتقيه في مرحلة لاحقة. وأكد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مبينا أن خامنئي منخرط في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن المرشد الإيراني بالفعل بدأ ينخرط بشكل أكبر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق.
3: He was severely injured in the same strike and so forth.
4: Are you confident he's still alive, by the way?
3: Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader.
2: وفي لبنان أفادت الخارجية الأمريكية بإحراز تقدم في المسارين الأمني والسياسي خلال الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن مع تداول مقترح هدنة لمدة 60 يوما. بعد أن القتال تواصل على الأرض إذ استهدفت غارة إسرائيلية سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت، فيما قتل 9 أشخاص في غارات على منطقة الحوش قرب صور. وأعلن الجيش اللبناني مقتل عسكري في غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله في قضاء النبطية، كما قتل مسعفان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان باتجاه إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعا لجنود من الجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال إسرائيل، وكما تبنى هجمات على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. هذا وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار الصراع بين إسرائيل ولبنان، لكنه أردف قائلا أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا.
5: Perturbed at his constantly fighting with Lebanon, you know. At some point, I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it." But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, "We could never have done it," but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot, and I've worked very well with him. We had a I'm a wartime president, he's a wartime prime minister.
2: بدوره قلل نتنياهو من شأن خلافه مع ترامب، مؤكدا أنهما يتشاركان هدف تجريد حزب الله من ترسانته وأنهما متفقان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن قرار العودة الشاملة للعمليات العسكرية على إيران بيد ترامب. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من أن أي هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت سيؤدي إلى تجدد الحرب في الشرق الأوسط على نطاق واسع. دافع قائد قوات الدفاع الاسترالية الأدميرال ديفيد جونستون عن التعديلات الأخيرة التي طرأت على اتفاقية أوكوس الخاصة بالغواصات النووية. وأكد جونستون أمام لجنة تقديرات مجلس النواب أن غواصات فيرجينيا تعد من بين أفضل الغواصات الهجومية في العالم.
6: These are extraordinary capable platforms who will come to us with a long life remaining in that submarine fleet, and it would be inaccurate to portray it in any other way.
2: رفضت استراليا خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراليا ضمن دول تقول واشنطن أنها لم تبذل جهودا كافية لمكافحة التجارة بالسلع المتحدة.

0: مرتبطة بالعمل القسري، وتقع أستراليا ضمن 45 دولة قد تشملها الرسوم المرتفعة إلى جانب الصين والهند واليابان ونيوزيلندا. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن بعض الشركاء التجاريين يلحقون الضرر بالعمال الأمريكيين من خلال عدم التصدي بشكل كاف لهذه الممارسات. في المقابل أكدت حكومة أنطونيا البانيزي أن القوانين الأسترالية لمكافحة العبودية الحديثة تعد من بين الأقوى عالميا، وأن أي رسوم جمركية جديدة ستتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة. أدى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع إنفاق الأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أستراليا. وأظهرت بيانات الحسابات القومية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام، وجاءت النتيجة أقل قليلا من توقعات بنك مصرف الاحتياط الأسترالي الذي كان يتوقع نموا بنسبة 2.6%. ورغم ذلك قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن النتيجة تعد قوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
1: Not all of the impacts obviously of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that, and we can see that in fuel costs, we can see that in the terms of trade, particularly the impact of the higher dollar, but most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
0: انتقدت المعارضة إداء الاقتصاد الأسترالي في ظل حكومة العمال، معتبرة أن النمو الحاصل بات يعتمد بشكل كبير على معدلات الهجرة المرتفعة. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن النمو السكاني المرتبط بالهجرة أصبح هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في أستراليا.
2: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out-of-control migration your only strategy to achieve economic growth?
0: أعلنت وزيرة سلامة الأطفال في ولاية كوينزلاند أماندا كام أن الأطفال دون سن الخامسة لن يوضعوا مستقبلا في مراكز الرعاية السكنية. ويأتي ذلك ضمن 52 توصية صدرت عن لجنة التحقيق في نظام سلامة الأطفال التي شكلت العام الماضي لمراجعة أوجه القصور في القطاع.
3: The inquiry found, in particular, around critical incidences reported to the Department of Child Safety, that 67% of reported incidents of sexual abuse involved children placed in residential care. The report also revealed that Queensland has almost as many children in residential care as every other state and territory combined.
0: في أخبار الرياضة، قال مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيباستيان دي سابور أن أمام فريقه عدة خيارات لمواصلة استعداداته لكأس العالم رغم الاضطرابات التي سببها تفشي إيبولا في البلاد. وقد ألغيت مباراة ودية كان من المقرر أن تجمع المنتخب بتشيلي في إسبانيا الأسبوع المقبل بعد قرار محلي منع إقامتها. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 22، بيرث مشمس 19، ملبورن أمطار 14، سيدني أجواء مماثلة ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 11 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
4: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على

0: SBS عربي.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: في الثاني عشر من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
6: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
7: وأنا بترا طوء
6: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
7: صوتكم في أستراليا، واليوم الكلمة لألكن ومعكن. اليوم نحن يلي راح نسمع رأيكن على 1300 799 624، لأنه اليوم هو يوم الحوار المباشر. صباح الخير والبركة لألكن وين ما كنتوا. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. شكرا لزميل محمد الغزي من غرفة الأخبار. انطلقنا بتمام الساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9 من قلب الفيدريشن سكوير. هو فارس حسن
8: ومن سيدني بترا طوق الهندي. أهلا وسهلا فيك بترا وبكل الحبايب اللي معانا على السمع بأستراليا وخارج أستراليا. 4 حزيران يونيو، موضوع يعني ما بتخبى ولا بد من أنه نناقشه معكم في هذه الساعة. ليس بالجديد، موضوع جديد قديم، يعني ما عم نحكي عن شعبية تصاعدت لحزب أمة واحدة الشهر الماضي، نتحدث عن حوالي عام. لأنه حسب استطلاع رأي ريزولف بوليتيكال مونيتور لهذا الصباح بفيرفاكس، على مدار عام كامل من أيار مايو السنة الماضية لأيار مايو هاي السنة، يعني الشهر الماضي، في توسع غير مسبوق في قاعدة مؤيدي ون نيشن في مختلف مناطق أستراليا ومختلف طبقاتها الاجتماعية.
7: بالفعل فارس، نتحدث وبال

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: خير من 6% ل 24%، عم نحكي عن خلال عام فقط، الرجال من 7% ل 22%.
2: صحيح فارس، اليوم كمان يعني من الملفت انه الحزب حقق زياده قدر 4 نقاط مئويه خلال شهر واحد، تراجعت شعبيه الحزبين الكبيرين، واظهر الاستطلاع انه 63% من الاستراليين بيعتقدوا انه البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ، وهو رقم يفسر يعني بشكل جزئي حالة الغضب أو يعني عدم الرضا يلي عم يستفيد منه الحزب الشعبوي اليميني.
1: مع أنه الناخب النموذجي لأمة واحدة بعده هو نحكي نموذجيا يعني الرجل كبير السن يعيش في المناطق الريفية، ولكن اليوم نتحدث عن توسع لهذه القاعدة الشعبية بين النساء والشباب وذوي الدخل المرتفع، سكان المدن أيضا بسيدني وميلبن. فعم نحكي عن تحول سياسي مهم قد يعيد رسم خريطة المنافسة الحزبية بأستراليا في الانتخابات المقبلة، ولكن بنظام التصويت والبريفرنشال يعني هل الأمور بهالبساطة بترا؟ هذا سؤال مهم كمان.
2: يمكن هذا السؤال رح نطرحه على ضيفتنا واليوم، يمكن انطلاقا من كل هذه الأرقام هل نشهد تحول بنيوي بالمزاج السياسي الأسترالي؟ هل هذه الأصوات هي احتجاجية فقط أم أن الأسترالي يميل إلى الخيار الثالث أم الحزب الثالث؟ رح نفكر شوي على صوت عالي ونقرأ خلف هذه الأرقام عما إذا كانت بولين هانسن قادرة اليوم تحول زخم الاستطلاعات لمكاسب فعلية بصناديق الاقتراع.
1: خلينا نرحب مع ضيفتنا المحللة السياسية دكتور خلود العبيدي. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
3: أهلا، صباح الخير فارس، صباح الخير بترا.
2: هلا هلا فيك دكتور خلود.
1: صباح الورد. بداية يعني زي ما حكينا ما عم نحكي عن تغيير حدث والله الشهر الماضي أو الشهر اللي قبله، نتحدث عن فترة حوالي عام تقريبا. كيف تقرأين هذا الصعود الصاروخي بالشعبية؟
3: هذا التطور طبعا الحقيقة يرجع للتسعينات بالقرن الماضي. هسه نشوف يعني أنا في رأيي لأن المتتبع للحزب هذا راح يشوف هذا التطور اللي حصل، بس أتأكد أنه ترى هذه التغييرات وهذا القلق ترى ما يعود فقط لاستبيانات الرأي العام اللي حصلت مؤخرا، لأن هذه ممكن تخطأ، ولو يعني ممكن تخطأ ممكن تصيب وممكن تحقق نتائج أخرى، بس أكو أشياء حصلت على أرض الواقع اللي هي الانتخابات الباي إلكشن، الانتخابات التكميلية اللي صارت في منطقة فيرر اللي هي سوزان لي كانت، وهذا كان يعني مبرر لأنه هذه منطقة يمينية طول عمرها كان بيها هي الحزب الليبرالي، فلذلك فاز بها حزب أمة واحدة. فعادة الأحزاب الصغيرة تفوز بالسنة يعني بالمجلس الشيوخ، مثل حتى هي بولين هانسن مو عضوة بالبرلمان نفسه، هي عضوة في مجلس الشيوخ متابعة القوانين، فلذلك هذا يعني أعطى مؤشر إنه وأعطاها هي يعني دفعة إنها تبدي تحاول، حتى هي قالت إنه تفكر إنها تستقيل من السنة وتدخل في الانتخابات الجاية على مستوى مجلس النواب. فهذا التهديد اللي تشكله إذن تهديد حقيقي، يعني مو بس عدم رضا أو أسباب اقتصادية، هناك تهديد للنظام السياسي الحزبي. هذا النظام السياسي الحزبي يعني حزب العمال تأسس من أول ما تأسست الدستور بأستراليا وصارت الديمقراطية من 1901 هو يدخل انتخابات. الحزب الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية تأسس، فهذه الأحزاب مؤسسات قوية وإمكانياتها المادية كثيرة. الحقيقة إحنا ترى اللي دا ندفعها لأنه هاي كل انتخابات دا يأخذون فلوس يعني.

0: فلذلك مؤسسات قوية لها قدرة على أن تدير
1: فأن يأتي
0: انتخابات
1: حزب
0: على مستوى
1: صغير يعني
2: صحيح
1: ويشكل تهديد حقيقي ربما مؤشر يعني على أرض الواقع كما تتحدث.
0: طبعا، لأنه المؤشر الأولي يقول أنه 31%، حزب الليبرال ماذا يحصل 20%، يعني وصل ل16 ل20. طبعا الأزمة في حزب الأحرار هو
2: هي
0: حقيقة
2: أكبر.
0: القيادة يعني هذه كل الإمكانيات. وحزب الأحرار معروف حزب الطبقة المخملية المتعلمة، فمحتاج إلى قيادات بالاقتصاد. فلذلك انا انجس تايلر ترى من قراءه البروفايل مالته اول ما يعني صار يعني كلش رائع، يعني اقتصاد، خريج جامعات
2: يعني دكتور خلود، البعض يقول ليست فقط أزمة قيادة، يعني أزمة حزب، أزمة اليوم نظام سياسي، أزمة أداء كما قلتي، هذا التراجع المخيف بحزب الأحرار أيضا لحزب العمال. إذا كان الحزب اليوم يتصدر التصويت الأولي، لماذا لا يزال متأخرا بالتصويت التفضيلي 51 مقابل 49؟ يعني كيف تقرأين هذا الرقم بالتحديد، وما الذي يكشفه عن حظوظه الفعلية بالانتخابات دكتور العبيدي؟
0: هذا يكشف الحقيقة التوقعات أنه ما زال حزب أمة واحدة يعني بعيد على أنه وحدة مثل بولين هانسن. بولين هانسن تعليمها محدود، يعني خريجة يير ناين، يعني ثالث متوسط احنا بالعراق نقول، يعني فيعني لما نحطها يم السياسيين الكبار ما زالت، بس هي لها شعبيتها ولها توجهها. بس أريد أقول شنو هذا هاي اللي أنت تتحدثين عنه، إنه هو هذا يتعلق بالنظام الانتخابي نفسه. يعني الأسترالي عليه واجب إنه يروح للانتخابات، يعني مو إلى خيار إنه يروح ما للانتخابات. وبعدين أكو فرق بين التصويت الأولي والتصويت التفضيلي. صحيح. فلما الواحد يروح للتصويت، لما ينتخب هو حزب مثلا العمال بس، أو مثلا حزب بسيط يعني صغير، بس هذا الحزب ما يفوز، فلذلك أصواته ما تروح ما ترمى، إنما تروح للحزب الأكبر من عنده. فلذلك قد هو يروح يصوت لحزب صغير، ولكن بالخيارات لما نحط 2 و3 و4 يجد نفسه أنه الصوت ماله راح لحزب آخر،
1: لأنه حزبه خسر، يعني خياره الأول خسر، فبالتالي بتروح الأصوات للخيار الثاني وبعدين ثالث بالنظام التفضيلي. طب في نقطة قبل ما يدهمنا الوقت حابين نسألك عنها دكتور خلود، يعني لما تتحدثتي عن بولين هانسن كشخصية، بعض حتى زملائها بوصفوها بأنها شخصية ربما هجومية إلى حد ما، محبيها مؤيديها بيعتبروها صريحة، بتحكي بنبض الشارع بطريقة عادية. ولكن الملفت اليوم أنا فترة يعني تفاجأنا بهذا استطلاع رأي كمان هذا الصباح بالسيدني مورنينغ هيرالد، بقول لك لم تعد تقتصر شعبيتها وشعبية حزبها على المناطق الريفية النائية على كبار السن، لا عم نحكي عن شباب، عم نحكي حتى عن الأثرياء والنساء، واللي زي ما ذكرتي بأول حديثك يعني ميالين أكثر للأحرار وللتيار الليبرالي. لماذا كل هذا السخط على الأحرار اليوم؟ أين فشلوا يعني برأيك؟
0: بسياسات يعني الطاقة مثلا، يعني الطاقة، يعني صير أستراليا بأبسط يعني مو شرط احنا دارسين كل اقتصاد أستراليا، بس يصير قارة هذه الأزمة بالكهرباء، هذه يروح رئيس الوزراء يطلب نفط وغاز من الدول المجاورة. أنا أريد أكد على الإذاعة، يعني رجاء أن ترى المستمعين مالتكم أذكياء، يعني لما نقول أنه أسباب الأزمة هي في الخليج وخليج هرمز، لا، المفروض أنه إحنا عندنا نوع من الإدارة اللي تواجه هذه الأزمات. يعني مخزون الطاقة في استراليا لا يكفي لمدة شهر، طبعا هذا يدلل على أداء الحكومة، ما يدلل على أنه إحنا ارتباطنا بأزمة خارجية. وهي دائما دائما يعني دائما السياسيين يرموها على الخارج، ما مفروض
2: الهروب من الإشكالية الأعمق والأكبر. يعني بعجالة دكتور خلود، كيف يجب أن تنظر المجتمعات المهاجرة والإثنية

0: وتحديدا العربية إلى هذا الصعود، يعني الذي قد يخلق مخاوف وتحديات اليوم، سيما الخطاب المعادي أو المناهض للهجرة، للهجرة المتفلتة.
1: الحقيقة يعني مثل ما قلتوا، يعني شخصية بولين هانسن، شخصية بولين هانسن يعني كثير منهم يدعوها للإعجاب، لأنها متمسكة بوطنها، تريد شيء أحسن لوطنها. فكثير ناس يعني حتى لما أول ما بدت حتى المعارضة، لما شفناهم قاعدين إرادوا أولها، يعني شفت أتذكرها مرة فن جت هنا إرادوا يضربوها والشرطة حموها، أنا من الناس ما قبلت، يعني خلوها تحكي لأنه هذا رأيها. فالمشكلة أنه هي الحقيقة في إدارتها، لو شفتي تاريخها، يعني الشخص اللي سوالها الميدن سبيتش طردته، بعدين جاء ديفيد أولفيد، هذا كان قيادي يعني من أروع القياديين، جاء من حزب الأحرار يساعدها، اختلفت وياه كل أي واحد يجي وياها. مارك ليثم من أقوى، يعني هو أصلا وقف ويا جون هاورد، يعني كان منافس لحزب العمال، حتى قالوا إحنا غلطنا، يعني ليش خلينا جون هاورد، هذا شخصية محافظة وشخصية يعني فشل في الانتخابات أمام جون هاورد، يعني جابته مدة سنة واختفى والآن مختلف.
2: وفي حديث الحقيقة عن خلافات داخل ون نيشن، داخل أمة واحدة، ولكن نعم. ربما بولين هانس اليوم تراهن على بارنابي جويس أكثر، يعني لاستقطاب نعم. أصوات في المناطق الريفية. أخيرا وفي دقيقة دكتور خلود، هل تعتقدي أنه هذا الصعود الصاروخي لشعبية أمة واحدة والآن وبعدنا لسه يعني ما قربنا حتى من الانتخابات، رح تمنح العمال وحتى الأحرار هامش حرية وحركة أنهم يعيدوا صياغة السياسات، فبالتالي يعيد استقطاب الأصوات اللي بلش يخسرها لصالح أمة واحدة؟
1: حزب العمال يعني احنا نعرف هاي دورات الحزبين، دائما الحزبين لما نظام يصعد يبقى كم سنة، حتى الأحرار صارت بي ورا كم سنة يصير مشاكل لازم يسلمها للحزب الآخر. فأكو احتمالات حزب العمال ولا هو الحزب اللي يحتاجون الناس الأكثر في وقت الأزمات، لأنه متساهل شوية يساعد الناس، فيعتبروه من الأحزاب اللي تساعد الطبقات الفقيرة، ولو الميزانية بصراحة فارس أقول لك يعني التعليقات عليها يقول لك عادت كل الفئات الاجتماعية من كبار السن للصغار، يعني هاي الزيادة بالأجور هذه المواطن ما راح يستفاد منها. فيعني عادوا الحزب الأحرار يراد بناء قيادته، أنجس تايلر بعد ما زال في الرهان، يعني ده نشوفه هو كلش ده يركز على الهجرة، يعني فكرة نفس هاي تفكير،
2: ولطالما كانت ورقة رابحة يعني في صناديق الانتخاب ليس فقط بأستراليا وإنما حول العالم، يعني السياسات المتشددة تجاه المهاجرين وكأنهم يعني شماعة تعلق عليها كل الأخطاء. شكرا جزيلا لك دكتور خلود،
1: خاصة العبيد. العرب والمسلمين يعني حيل زودتها، يعني تتصور إنه هذا تكسب أصوات الحقيقة، يعني تثبت على شنو شريعة له، شنو النقاب، يعني نعم. النقاب إيش قد عدد نساء بأستراليا، إيش قد عدد نسبتها من المسلمات يلبسون النقاب. فنركز على قضايا أساسية الصور
0: وتحديات الأكبر بالمجتمع الأسترالي. شكرا من القلب لك دكتور خلود العبيدي على هذه القراءة.
2: شكرا جزيلا، سعدنا بهذا التحليل. يا هلا فيك، والكلمة الآن لكم على 1300799624. شعبية بولين هانسن في استطلاعات الرأي، عقاب أو تصويت عقابي للأحزاب الكبرى أم رغبة بالفعل في أو يعني صعود لتيار شعبوي يميني كما هالترند يعني في العالم.
0: الكلمة لألكن ومعكن، هل تصل بولين هانسن لقيادة البلاد بعد هذا الموجز الإخباري؟ 1300799624.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. استراليا ترفض خطة رسوم أمريكية جديدة بنسبة 12.5% تستهدف 60 دولة بمزاعم التجارة.

0: المرتبطة بالعمل القسري وتقول إنها غير مبررة. تباطؤ النمو الاقتصادي في استراليا بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع إنفاق الأسر، والمعارضة الفيدرالية تنتقد إداء الاقتصاد الاسترالي في ظل حكومة العمال، معتبرة أن النمو الحاصل بات يعتمد بشكل كبير على معدلات الهجرة المرتفعة. وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز تدرس تخفيف قيود القيادة لمستخدمي القنب الطبي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن مصير حرب إيران وأمريكا وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعاً أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
7: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من أب ستور أو جوجل بلاي.
8: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
7: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
8: SBS فود على القناة 33 يقدم لكم أشهر المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS فود 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
7: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وقلكم على 1377-9624 بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، أمطار بالعاصمة الثقافية ملبن و12 درجة، بريسبن طقس غائم جزئيا و22 درجة، غربا في بيرث 19 درجة وطقس غائم جزئيا، أديليد أمطار متفرقة و15 درجة، حركة رياح ناشطة بكامبرا و11 درجة كحد أقصى، 5 درجات كحد أدنى وأمطار طيلة النهار، أيضا طقس ممطر في هوبارت و11 درجة كحد أقصى. نختم جولة مع داروين، طقس صافي إلى مشمس و31 درجة بمقاطعة الشمال.
1: خلينا نبلش من كرة القدم. أكيد تواصل أستراليا والسكروز استعدادهم، يعني بدأ العد التنازلي خلاص لانطلاق كأس العالم. نذكر مستمعينا ومستمعاتنا من محبي ومحبات كرة القدم أن المباريات كلها تنقل مجانا على SBS ومتاحة للمشاهدة في أي وقت على SBS On Demand، وطبعا تابعوا بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني. في ثقة اليوم بقدرة توني بوبوفيتش مدرب المنتخب السوكروز على تحقيق مشاركة مميزة، نتأمل كتير وكل التوفيق للسوكروز. بكرة القدم النسائية، الماتيلدز كمان أعلنوا عن التشكيلة الأساسية لمباراتين وديتين هذا الشهر مع الاعتماد على الأسماء الأساسية. الحقيقة ما كان في أي مفاجآت. بالكريكت، تداعيات خطة هيكلة البيج باش ليج بعدها مستمرة في حديث حولها بعد جدل واسع حول مستقبل فريقي ملبن رينيغيدز وملبن ستارز ضمن مشروع الخصخصة الجديد، موضوع أثار نقاش رياضي كبير هون تحديدا في فيكتوريا.
0: فارس، إلى هذه القفزة التاريخية بالتأييد لبولين هانسن وحزب أمة واحدة، اختراق قاعدة الشباب، أكبر مكاسب كانت لدى كبار السن، تقدم غير مسبوق أيضا بين النساء، التقدم انتقل من 6% ل 24% ليتجاوز لأول مرة نسبة التأييد بين الرجال يلي بلغت 22%. كيف نقرأ هذا التأييد غير المسبوق لحزب أمة واحدة؟ هل هو فقط تأييد احتجاجي على أداء الحزبين الرئيسيين؟
1: حلو كتير هالسؤال، ولا رغبة في وصول بولين هانسن وحزبها إلى سدة القيادة فعليا رغم التعقيدات اللي شرحناها في نظام بريفرنشل أو نظام أصوات تفضيلية؟ شاركونا على 1300-799-624 كما ذكر الدكتور خلود. يعني بعيدا عن استطلاعات الرأي، في عنا نتائج مقعد فارر بكل بساطة أصبح في قبضة أمة واحدة.
0: صحيح فارس، اليوم بالأرقام شاركناكم استطلاع الرأي، هل نحن أمام موجة غضب عابرة؟ هل تستفيد بولين هانسن من الإشكالية الأكبر يلي هي اقتصادية لتستخدم خطاب يميني إقصاء بحسب البعض؟ خلينا نستقبل مشاركاتكم على 1300-799-624 ونصبح بالخير على أسامة. هلا فيك يا أسامة.
2: صباح الخير بيترا، صباح الخير فارس،
1: يسعد صباحك. صباحك
0: واحد. صباحك نور.
2: دافين ولا بردانين؟
1: لا احنا فينا بصوتك بس فينا بصوتك ولا يهمكم، اكيد فينا بصوتكم. ليش بولين هانسن برأيك هالقد عندها شعبية؟
2: عارف انت فارس، العملية اللي حصلت لانه حزب الأمة ضعيف، بولين هانسن اعطت زي ما تقول دفعة جديد للناس شو تخلو. لكن أنا بعتقد إنه إحنا اللي صار فينا صار زي ما صار في ترامب. ترامب في البداية كان يحكي وقيم وحط ومتعرف شو، ووصل إلى مرحلة عالية جدا التأييد الشعب الأمريكي، بس هلا كل اللي حكاه كان فاشل أنا برأيي. فهي هلا هي بتحكي، بس أنا أعتقد هذه ممارسات، يعني الناس خوف، بيخافوا من شو راح يحصل بالنسبة للسياسة الإسرائيلية، وبعدين تأديب للحزبين الكبيرين اللي هم العمال والأحرار، بس هي فاشلة أنا برأيي.
0: تأديب للحزبين الرئيسيين بين الكحل والعمى، البعض يختار الكحل، يعني

0: يعني فقط لأنه يرفض العمى كما تقول. شكرا من القلب لك يا أسامة. شكرا.
1: Thank you أسامة. شطلة نقطة مهمة رح نأخذها معنا لاتصالات أخرى. تيار الشعب عادة يعني بأستراليا وحول العالم بركز على فئات معينة بيحملها المسؤولية إنه الهجرة سبب مشاكل أستراليا الاقتصادية، مع إنه يعني شيء بشيء يذكر معدل النمو السكاني منخفض
0: بطيء جدا
1: وبمجمله كتير بيعتمد على المهاجرين أصلا، ولكن على الجانب الآخر في مثلا الأستراليين وحتى الجالية العربية والمهاجرين اللي هون من زمان بقول لك ما في فرص كافية، ما في وظائف كافية، ما في تطور وظيفي، ما في نمو الأجور. فبس يجي صوت يقول لك والله المشكلة هي المهاجرين، يعني يبدو حسب استطلاعات الرأي هذه الرواية أو الريتوريك عم بياخد صدى عند الناس
0: فارس. وبالمقابل بعض الآخر يستخدم أيضا هواجس المهاجرين لشد عصب ما قبل الانتخابات، والبعض يقول ما لا يعنيني ما يحدث في الخارج بقدر كيف تواجه الحكومة تحديات الداخل. خلينا نصبح بالخير على سهيل. سهيل يا هلا فيك.
2: صباح الخير بيترو، صباح الخير فارس.
0: هلا هلا يا سهيل.
1: صباحك ورد. ليه برأيك بولين هانسن هالقد عندها شعبية؟
0: شو سره؟
2: قال له شو حاجك للمر؟ قال له الأمر. بالنسبة للبجت اللي عملوها حكومة المال هي ساعد كتير ناس وخصوصا كبار السن لبولين هانسن. ونحن أنا من مؤيدين لحرارة كنت بالأول. تديني بس هلأ أنا بأيد بولين هانسن. شلينا من الطائفين.
0: شو يلي بيجذبك بهذا الخطاب؟ يعني بعيدا عن الشعبوية والعواطف، أي خطاب بتأيده ويلي عم تقدمه اليوم بولين هانسن؟
2: بولين هانسن أتليست نحن ما على الخطاب بس نحن بأستراليا ما في عندنا حزبين أحرار أو عمال، يعني مثل ما بيقولوا هون ميرفي لو،
0: يعني فقط لأن الخيار الثالث.
2: الخيار الثالث إذا بيكون فيه خيار ثالث وقوي ساعتها الحكومة تيجي من شهية تخدم الناس، ما من شان الناس يكونوا سلايم بيشتغل طول عمره وبعدين لا بيعطوه بنشن ولا يعني بيقطعوا له أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: يعني حتى الأحزاب الكبرى تعدل من سلوكها برأيك، لابد أن يكون في خيار
0: ضايف، الخيار التأديبي كما قال أسامة. شكرا يا سهيل. يعني على ما يبدو فارس التوجه لبولين هانسن هو فقط يعني هذه النعم هي لا ضمنية لحزبين رئيسيين، ولكن هل هذا يكفي اليوم؟
1: مش بالضرورة، في البعض يمكن بيشوف عندها حلول ما يعني يمكن زي ما حكي سؤال انه بدها تركز زي ما انت قلتي حتى بدها تركز على الداخل الاسترالي من منطلق انه استراليا اولا، let's make Australia great again، هو التكست بوك يعني بالنهاية التيار اليميني. ولكن كمان مثلا اتوقع سامح كنقطة مهمة بالنهاية، هل في حلول فعلية على أرض الواقع؟ أنه تعال حزب أمة واحدة، شو سياستك الفعلية للهجرة أو للاقتصاد أو لإدارة الموارد؟ وماذا عن كمان نفوذ أطراف معينة زي جينا راينهارت؟ وهذا سؤال طرحته يعني آن هندرسون زميلتنا بكاميرا على بولين هانسن، فردت الأخيرة بالقول لماذا لا يكون لها say، يعني زي ما في كتير أطراف they have a say بالسياسة، لماذا فقط هي جينا راينهارت ممنوع تتدخل في المشهد السياسي؟
0: فارس اليوم هذا الصعود ليس طارئا، ومثل ما قلنا وقرينا بالساعة الأولى الحزب يستقطب ناخبين من فئات عمرية جديدة وأيضا من المعسكرين، وهذا الحزب اليوم يمكن يستفيد من عدم إدارة رؤيوية لأزمة المعيشة. خلينا نصبح بالخير على خالد من ملبورن. هلا فيك يا خالد.
3: والله صباح الخير للجميع. والله الوضع معقد شوي لأنه الأحزاب يعني المسيطرة على السياسة بأستراليا همنا فقط أنه يحصلوا على يفوزوا بالانتخابات القادمة، وما في إلا الحزبين بيتبادلوا الأدوار بين بعضهم. والأسوأ من هاي أنه أكثر السياسيين ما بيجوا، ما عندهم يعني مثل بقية أوروبا وأنه بيكونوا أذكياء وبيكونوا يعني على الأذكياء أبيدن بيروحوا على البرايفت سيكتا، يعني بيعملوا CEO بكمباني وكذا وهذا، بس بينما بتلاقين يعني السياسيين من كل الأسكية.

0: بينسمات وبيلوك بينتبهوا على مصالح البلد، مهم فقط ينتخبوا يطلعوا ينجحوا بالانتخابات لاربع سنين او ثلاث سنين، ولو خسروا بيرجعوا ثاني مره. نرجع للنقطه على بولين هانسن. بولين هانسن يعني هي يعني يعني بتجمع اكثر شيء الاصوات، يعني اللي هي بتلوم المهاجرين وبتركز شو في اصواتها، يعني اكثر شيء وقت بالبرلمان يعني هي اول بتلبس لك البوركا وبتقول انه هاي المشكله وهذا. لو شو دخل البوركا هذه حتى بالاسلام البوركا يعني انه فيها خلاف وفيها منها، هي يعني انه من
1: من اولويات الاشكاليات اليوم.
0: البوركا بقلب البرلمان لحتى تجيب تأييد من الناس المتعصبين واللي بيكرهوا الطرف الثاني.
2: بدون تقديم حلول.
0: شو البوليسي تبعونا؟ البوليسي تبعونا يعني انه ما عنده حلول للاقتصاد، للحلول للاقتصاد، للهاوث، للامبلويمنت، للجوبز، جوب كل استراليا، كل المانيفاكتشن بيروح اوفرسيز. ما حدا من البوليتيشن كله بيحكوا انه نحن دوله كبيره تقريبا متوسطه الحجم، ما عندنا اندستري.
2: ما بتلاقي في ملامح سياسه فعليه. نعم. شكرا جزيلا خالد، نقاط جدا مهمة، شكرا لك. شاركونا على 1307-99624. إذا في سيدات عم بسمعونا كمان، يعني استطلاع الرأي هذا الصباح بحكي أنه حتى شعبيتها بين السيدات إلى ارتفاع، أين أنتن من هذا النقاش؟
1: إلى ارتفاع يعني ملفت جدا. ويمكن كمان فينا نسأل، هل يوم وجود الخيار الثالث أيا كان هذا الخيار، هل يحفز الحزبين الرئيسيين على تحسين أداء ما؟ يعني وجود الخيار الثالث هل هو مهم وفي صلب المشهد السياسي؟ الكلمة لألكن ومعكن بعد هذا الفاصل.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
7: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
2: شوكت يعني أخذت الصدمة.
7: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
2: في صفحة معنوية شيء بشيء يذكر، يعني بتلاحظوا قدي بولين هانسن ومواحدة حاضرين على السوشيال ميديا، كتير عندهم أشياء فايرل، يعني إذا ما قارنهم بأداء باقي الأحزاب على السوشيال ميديا، يعني فترة باختصار غلاء معيشة، ضيق، غضب من الأحزاب الكبرى، ورسالة الشعبوية عادة مباشرة وكتير سهل توصل للناس، يعني فيها ما فيها لف ودوران وكلمات دبلوماسية، لا خلص أنت المشكلة، مثلا بدي أحل المشكلة بواحد اثنين ثلاثة حتى لو ما كانت قابلة للتطبيق عرض.
1: صحيح. هل الحل الخيار الثالث شو ما كان، فقط لأنه الخيارين الرئيسيين ما بقى مقنعين لغالبية الأستراليين؟ خلينا نصبح بالخير على كرم من ملبورن. يا هلا فيك يا كرم.
8: صباح الخير بترا، صباح الخير فارس والمستمعين جميعا.
2: يسعد صباحك.
1: سعادة جدا بهالمشاركة.
2: وين بملبورن أنت كرم؟
8: أنا بروكسور بارك.
2: يا هلا يا هلا.
8: أنا سهل.
1: تفضل.
8: بس شوف، أنا على موضوع التصويت على بولين هانسن، هي مو بس قضية بوركا ما بوركا، يعني صحيح هي يعني أكون فئة من المتعصبين يعني

0: انه يكون من البركه ما بركه. بس هي ايضا السياسه فشل بالسياسه من الحزبين الكبيرين. يعني عندك من جهه حزب الاحرار والليبرالي، يعني صراحه قياده مو واضحه عنده، يعني كل يوم عندهم نظريه شكل او يروحون على قضيه الهجره لانه بولين هانسن قالت الهجره حتى يكسبون اصوات. هاي من جهه، ومن جهه ثانيه حزب العمال فشلوا صراحه. يعني كل ما يصير ازمه بالعالم، من شفتي مثلا حرب اوكرانيا صار عندنا ازمه بالغاز، حرب امريكا وايران صار عندنا ازمه بالنفط، يعني ماكو سياسه، يعني ماكو، يعني فشل فشل كل
1: استباقيه او رؤيويه ل يعني مداركه
0: صح.
1: الازمات.
0: صحيح صحيح. ويروحون ورا قضيه الطاقه النظيفه وطاقه نظيفه، صح يعني احنا علي وراسي طاقه نظيفه، بس هي مو نريد حل واقع، يعني مو بس انه سد كل الريفاينريز وروح على الطاقه النظيفه، لانه هاي النتيجه. اذا تشوف كل ما يصير ازمه صار عندنا بالعالم، يعني صار عندنا ازمه طاقه. احنا هاي اول نقطه الوحيده. هاي النقطه الثانيه انه صراحه الناس تريد تغيير، يعني حزبين كبيرين فقط، يعني بس ماكو اي شيء جديد.
2: ما بيجاوبوا برايك على مخاوف الناس؟
0: ما مو قريبين كلش من الشارع، بس يعني
2: لا يتحدث لغه الشارع. هاي نقطة مهمة كتير كرم، شكرا جزيلا لك. يعني بولين هانسن تقدم نفسها أنه هي ليست من النخبة السياسية في كاميرا، هي تتحدث بلغة الشخص العادي في المناطق الريفية. لهيك يمكن سؤال أنا هندرسون، أنك عم تستخدم طيارة جينا راين هارت، يعني كيف بيأثر على هاي الصورة؟ فحكت بالنهاية أنا بستخدم هاي الطيارة، بروح على المناطق الريفية وأنا بدفع البنزين أو الحزب، يعني الجت فيول.
1: كرم، نتمنى دائما تحكينا اليوم إلى أي حد لعبت قضايا اليوم الهجرة والهوية الوطنية أيضا دور بهالصعود، بعد نقدر ناخد أكثر من مشاركة على 1300 799 624.
2: يعني بترة تكاليف السكن والكهرباء والمواد الغذائية، وبعض الناخبين مش لاقين أي تفسير أو تبرير من الأحزاب الكبرى، يعني بيشوفوا أنه الحلول المطروحة حتى مثار جدل، زي ما صار مع العمال والحكومة الفيدرالية بالميزانية الأخيرة. يعني لحسب رأي ضيفتنا، يعني كان عادة العمال فيها الجميع حسب رأيها.
1: هل قضت الموازنة الأخيرة على أي حظوظ لحزب العمال لإعادة احتواء المشهد الأساسي بأستراليا اللي هو غلاء المعيشة؟ التحديات الأكبر اليوم أمام الأستراليين، يعني المشهد مقلق جدا فارس. لم نسمع بتاريخ أستراليا أشخاص يمكن عم ينبشوا عن يعني المواد الأساسية اليوم بالوجبة الغذائية، ولكن على الأسعار المخفضة. التحديات جدا كبيرة، في أشخاص حتى اضطروا يرجعوا يبيعوا منازلهم.
2: يعني هل لدى الأصوات اليمينية الحلول لهذه المشاكل الاقتصادية، أم أن الحلول ليست بهذه البساطة التي تطرح فيها من قبل بعض هذه الأصوات؟ في أحد الأصدقاء بعت لي، بيقول لي فارس كمان نقطة إذا حابين تحكوا عنها، بولين هانسن مشهورة كتير كشخص، يعني أنا ما بنسى
1: هي شخصية جدلية
2: ومعروفة وحاضرة. يعني جيبي أي كبير أي صغير بقول لك أكيد بعرف بولين هانسن، احكي لهم مثلا أنجس تايلر بقول لك مش عارف نائب. يعني حضورها الكتير كمان عم بلعب دور بيمكن استمالة أصوات أصغر سنة الموجودين كتير على السوشيال ميديا.
1: بالفعل فارس، رح نخلي الخطوط مفتوحة 1300 799 624 الأولوية لألكون. فاصل موسيقي ونعود.

0: صباح الخير. والله شكرا على أغنية نوال الزغبي بترا. في كمان سؤال يطرح في هذا الإطار، إذا بنحكي عن التيار الشعبوي أو اليميني في العالم، بهنغاريا مثلا بالمجر فشل هذا الرهان، فهل يتنبه الأسترالي العادي اليوم قبل الانتخابات أنه حل المشاكل الاقتصادية ليس بالضرورة بهذه البساطة وليس في إعطاء التيار اليميني فرصة؟
1: وهل إذا وصلت بولين هانسون إلى القيادة هل ستعيد وتكرر هذه المشهدية اللي منشوفها اليوم؟ رح ناخد اتصالات سريعة قبل ما ننتقل لغرفة الأخبار. ونصبح بالخير على عصام من ملبورن. عصام صباح الخير.
2: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
1: هلا تفضل.
0: يلا يا عصام، شو رأيك ببولين هانسون وشعبيتها؟
2: والله أنا يعني سياسيا ما بشوف لها مستقبل حقيقة. صح ممكن ترفع أصواتها بس لا توصل للحكومة وصفة مشتخ يوم من الأيام ما أفضل. لكن عموما الأصوات ترتفع هي غالبا من الأوريجينال أستراليا، يعني الناس اللي مش وهدول الناس أنا ما بعرف يعني
0: إذا تراها زوبعة في فنجان يعني
2: بالضبط، لأنه إحنا أصلاً في احتياج كبير للإنتيبيشن، في عنا يعني نقص كبير يعني
1: شكراً بكثير
0: من قطاعات وأيضاً في النمو السكاني. نأخذ من أدي مشاركة سريعة نروح الأخبار.
1: أدي هلا.
3: صباح الخير على الجميع. بعجالة يا شباب، فارس تقلت قبل قليل زوبعة في فنجان، ارفع الميديا الآن لا شيء. كم من الإستراليين يميلون إلى اليمين المتطرف من زملائكم من زملائنا في العمل؟ نسبة جدا جدا قليلة. فلذلك وهي تقول أنه أنا يمينية متطرفة وعليه الكلام، هو زوبعة في فنجان وليس له القيمة التي نراها الآن. وأنا أرجع في رأيي وهو أنه هذه منفق
0: حقيقة. ونعود لاستوديو الأخبار وخليكم معنا، حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة بالساعة الثالثة والأخيرة.